أو سوف تكون أين تصوير الصفوف عندما الصلاة؟ أقم الصلاة، يرحمني ويرحمكم الله. صلي. الله أكبر. أعوذ بالله.

الله أكبر سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر سبحان الله. الله أكبر الله أكبر.

الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فقنا ربنا بالسلام وأدخلنا جنة الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين.

الله كثيرا سبحان الله بفضله واسرة لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل مكان الله الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

معتبا الإيمان وأدخلنا الجنات مع الإيمان. اللهم ثبتنا مع الإيمان وأخرجنا من الدنيا مع الإيمان وخدمنا من الجن مع الإيمان. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعافنا من الآخرة. غفر الله لنا ولكم برحمته.